0: نؤمن بإله واحد آمن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور
1: إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو الآب تزور الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن نشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم
2: Dear brothers and sisters, gathered as one to celebrate the good things we have received from our God, let us ask Him to prompt in us prayers that are worthy of His hearing.

0: من أجل البابا الأساقفة والآباء، كي يشاع من خلالهم وجه يسوع الإنسان الإله بكل ما
1: For the admirers of Christ, that they may find the strength and will to become devout disciples to Him in faith.
2: Perché la Chiesa faccia risplendere nel mondo la luce, la verità e l'amore di Cristo.